لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم
1: من فانكوفر لكل

0: عربية بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: أوف أوف أوف أوف, أوف.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة أريبيا. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

تحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: في شي عم بيصير
2: نوتة قريبية، نوتة قريبية.

جادك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: والسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة رضا بالعناوين. إيران تقول إنها على تواصل مع دول أوروبية بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء غداة تمديد الهدنة. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا يزور الجزائر غدا. فوز بلغاريا بمسابقة أوروفيزيون للأغنية الأوروبية. ونتوقف في نهاية النشرة مع آخر أخبار مهرجان كان السينمائي.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، وفي ظل التلميحات الأمريكية لاقتراب تحرك عسكري ضد إيران، قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، والذي أغلقته الجمهورية الإسلامية عمليا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
3: بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، بدأت دول أوروبية محادثات مع الحرس الثوري الإيراني لتأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز بعد سماح طهران سابقا بمرور سفن صينية ويابانية وباكستانية. ورغم عدم الكشف عن أسماء الدول الأوروبية، فإن الخطوة تعكس توجها أوروبيا نحو الحوار المباشر مع إيران لتخفيف تداعيات الأزمة على الملاحة وأسواق الطاقة. وفي السياق، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني إبراهيم عزيزي أن بلاده أعدت آلية جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق تقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم وخدمات، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في وقت عززت فيه دول أوروبية حضورها العسكري في المنطقة، إذ دفعت بريطانيا بمدمرة بحرية، فيما أعلنت فرنسا تمركز حاملة الطائرات شاردوغول في بحر العرب، مع تعهد دول أخرى بإرسال مزيد من السفن في إطار استعدادات لمهمة محايدة تقودها باريس ولندن، وتهدف لإعادة تنشيط وحماية الملاحة في المضيق الحيوي وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران لإعادة فتحه.
1: وزير الداخلية الباكستاني وصل من جهته إلى طهران بالأمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هش لإطلاق النار، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني. وأوردت وكالة تسنيم أن محسن نقوي وصل إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين في سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات وتعزيز السلم الإقليمي. وفي لبنان، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل لمدة 45 يوما، واصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة وواسعة جنوب البلاد، معلنا أنه يستهدف أهدافا لحزب الله، وذلك بعد توجيه إنذارات بالإخلاء لسكان 9 قرى بعيدة عن المنطقة العازلة التي يتواجد فيها. من جنوب لبنان، مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتين.
4: في عادة باتت شبه يومية منذ بدء الهدنة، يستيقظ الجنوبيون على إنذارات إخلاء في عدد من البلدات بعيدا عن قرى الخط الأصفر. وبعد تمديد الهدنة لخمسة وأربعين يوما، وجه الإنذار إلى سكان 9 قرى بقضائي صيدا والنبطية لتشهد طرقات الجنوب حركة نزوح كثيفة باتجاه بيروت. الجيش الإسرائيلي لم يتأخر بالبدء بالإغارة على البلدات المنذرة وعلى غيرها في قضائي الزهراني وصور، المدينة التي شهدت نفسها أعنف الغارات مخلفة خسائر فادحة في المنطقة المستهدفة، وكان مستشفى حيران من ضمنها حيث أصيب 6 أشخاص من طاقمه. إلى ذلك، طال القصف المدفعي ما لا يقل عن 5 بلدات في صور والنبطية، بينما طالت عمليات النسف أحياء سكنية في الخيام. أما حزب الله الذي كثف من إطلاقات صواريخه ومسيراته التي وصل بعضها إلى الداخل الإسرائيلي، فلم يتبنى منذ منتصف الليل أي عملية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: والجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل أحد جنوده خلال القتال المتواصل في جنوب لبنان، ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على الجبهة الشمالية أوائل أذار مارس إلى 21. ومع تجدد الهجمات على جبهة لبنان، تبحث في إسرائيل إمكانية تجدد القتال على جبهة إيران، كما ينقل من القدس مراسلنا زياد حلبي.
5: في إسرائيل جاهزية لإمكان تجدد القتال على جبهة إيران قريبا بهجوم أمريكي إسرائيلي يستمر أياما عدة وينطلق من حيث وقفت الحرب، أي باستهداف أصول الطاقة في إيران وشبكات الماء والكهرباء بهدف إعادة طهران للمفاوضات بشروط أفضل. حتى الساعة لم يتخذ القرار أمريكيا، وما يزال الرئيس الأمريكي يبحث عن حل دبلوماسي وفق مصادر في إسرائيل. على جبهة لبنان استمر التصعيد الميداني بإطلاق مسيرات من حزب الله وغارات إسرائيلية، حيث قتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان، وهو الثامن الذي يقتل منذ إعلان وقف إطلاق النار الهش. على جبهة غزة استمرت الغارات الإسرائيلية أيضا غداة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: والقوات الإسرائيلية قتلت بالأمس فلسطينيا في مخيم جنين للاجئين في شمالي الضفة الغربية، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الذي قال إنه كان يحاول التسلل إلى المخيم الذي يخضع لسيطراته ويحظر الدخول إليه منذ أكثر من عام. هذا وقد أدلى أعضاء المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة في اقتراع يشارك فيه أكثر من 2000 عضو موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقاهرة وأيضا بيروت. من رام الله، شروق أسعد.
6: النتائج الرسمية تعلن الأحد لأعضاء المجلس الثوري 80 و18 عضوا للجنة المركزية، أعلى جهة تنظيمية وقيادية في فتح. من أبرز الأسماء المتنافسة على اللجنة المركزية الأسير مروان البرغوثي والأسير المحرر من جنين زكريا زبيدي وحسين الشيخ نائب الرئيس محمود عباس، بالإضافة لياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني الذي لاقى ترشحه تساؤلات كثيرة حول نوايا التوريث العائلية. يذكر أن مؤتمر فتح الثامن يوصف من قبل كثيرين بمؤتمر الإقصاء وإعادة تدوير الشخصيات التي تسيطر على القرار الفتحوي منذ سنوات طويلة. كذلك هو مؤتمر تعزيز النهج الذي ينسجم مع تيار الرئيس الفلسطيني. برأي كثيرين المؤتمر عزز التيارات في فتح ولم يستعد دورها كحركة تحرر وطنية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. تحولت شوارع لندن بعد ظهر أمس إلى ساحة استنفار سياسي وأمني مع خروج مسيرتين متقابلتين حملتا رسائل متناقضة. واحدة رفع فيها اليمين المتشدد شعارات الهوية الوطنية ووحدة المملكة، وأخرى احتشد فيها الآلاف دعما للفلسطينيين وإحياء لذكرى النكبة. وبين الحشدين انتشرت قوات الشرطة بكثافة غير مسبوقة خشية الاحتكاك، فيما عكست المشاهد حجم الانقسام المتزايد داخل المجتمع البريطاني وتزايد التوتر السياسي في البلاد. هدى الحسيني من لندن.
7: ترافقت هذه التحركات مع تصاعد الجدل حول حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فراج، بعدما أظهر استطلاع جديد أن نحو 36% من ناخبي الحزب يحملون نظرة إيجابية تجاه روبنسون. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في مسيرة روبنسون بنحو 50,000 شخص مقابل نحو 30,000 في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 80,000 متظاهر. ولمنع أي صدام دفعت الشرطة بحوالي 4,000 عنصر أمن.

0: أعلنت الشرطة توقيف عدد من الأشخاص بتهم مختلفة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: يقوم البابالون 14 بزيارة دولة إلى فرنسا بين 25 و28 من أيلول سبتمبر حسب ما أعلن الفاتيكان. هي الأولى من نوعها لحبر أعظم منذ 18 عاما. يزور وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا الجزائر غدا برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا وصفت بالحساسة، لا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. أحلام الطاهر.
2: تعكس زيارة جيرال دارمانا تحسناً في العلاقات بين باريس والجزائر بعد قرابة عامين من الأزمة الدبلوماسية العميقة، وتهدف إلى فتح فصل جديد من التعاون ومناقشة قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب بحسب ما أكدت وزارة العدل الفرنسية. وعلى نحو غير مسبوق سيكون برفقة دارمانا وفد من القضاة يشمل المدعي العام الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيري والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش، ذلك أن قضية الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز سوف تكون على قائمة الأولويات، بل إن مصادر مقربة من الوزير قالت بأنه يعتزم جعل هذه القضية المحور الرئيسي للزيارة على قدم المساواة مع التعاون القضائي. وقد حكم على كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب أثناء عمله على تقرير صحفي في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر في أيار مايو 2024.
1: وفي تونس شارك المئات في وسط العاصمة في مسيرة تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وأيضا تواصل الملاحقات القضائية للمعارضة ولنشطاء المجتمع المدني. المزيد مع تامر زغلامي من تونس العاصمة.
3: يا مواطن يا مقموع، زاد الفقر زاد الجوع.
4: ردد المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتطالب باستعادة الديمقراطية وإنهاء الملاحقات القضائية لعديد المعارضين ونشطاء المجتمع المدني. المظاهرة جابت شوارع الأحياء الشعبية بالعاصمة، ورفع المحتجون لافتات تتهم السلطات بتقويض الحريات وتعميق حدة الأزمة الاقتصادية وتوظيف القضاء لإسكات صوت المعارضة. ويواجه نظام الرئيس قيس سعيد انتقادات واسعة في الأوساط المدنية والسياسية بسبب المحاكمات التي طالت العشرات من الشخصيات السياسية المعارضة بعد اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة. وتشهد البلاد تنظيم احتجاجات متواترة للمطالبة بإطلاق سراح السجناء وللتعبير عن رفض التضييق على حرية التعبير. وتدفع السلطات بهذه الاتهامات مؤكدة أن المحاكمات كانت على خلفية أفعال يجرمها القانون. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
1: فازت المغنية البلغارية دارا بالنسخة 70 من مسابقة إيروفيزيون للأغنية الأوروبية التي أقيمت في فيينا بالأمس لتمنح بلادها أول لقب لها في هذه المسابقة التي تعد أكبر عرض موسيقي تلفزيوني مباشر في العالم. والآن إلى مهرجان كان.
5: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
1: عروض أفلام الدورة 79 من المهرجان تتوالى، ومن أبرزها الفيلم الأمريكي بيبر تايجر الذي انتهى بتصفيق حار من الجمهور أثناء عرضه الرسمي أمس. ميشا خليل، موفدة مونتي كارلو الدولية إلى المهرجان.
6: يعود المخرج الأمريكي جيمس غراي في فيلمه الجديد بيبر تايجر إلى عالمه المفضل، وهو عالم السينما المظلمة الجديدة، عبر قصة شقيقين يتورطان مع المافيا الروسية في نيويورك. وكعادته يعالج غراي مواضيع تهمه تتمحور حول العائلة والهجرة والعنف والمصير التراجيدي الذي يلاحق شخصيته. الفيلم الذي أضيف في اللحظة الأخيرة إلى المسابقة الرسمية شهد إقبالاً كبيرا خلال عرضه أمس، فيما غابت بطلته سكارليت جوهانسون عن السجادة الحمراء لانشغالها بتصوير فيلم جديد. ويشارك جيمس غراي للمرة السادسة في المسابقة الرسمية، لكنه للمفارقة لم يفز بأي جائزة حتى الآن. فهل ستكون الصعفة الذهبية من نصيبه هذا العام؟ بانتظار إعلان النتائج بعد أسبوع من الآن تتواصل عروض المسابقة الرسمية، ومن أبرزها هذا المساء فيلم مولا للمخرج التشيكي لاتسلو نيميس. ميشا خلي

0: من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وفي الرياضة توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على مضيفه الزمالك المصري بركلات الترجيح على ملعب القاهرة الدولي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إيران تقول إنها على تواصل مع دول أوروبية بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء غداة تمديد الهدنة. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا يزور الجزائر غدا. فوز بلغاريا بمسابقة إيروفيزيون للأغنية الأوروبية.
2: شكرا لك رولا أبو حيدر.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: وتبدأ أحوال الطقس من هنا من باريس رضا.
2: نعم رولا، أجواء غائمة نهار اليوم في العاصمة الفرنسية، زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. في برلين غيوم متفرقة مع 17 درجة مئوية. في لندن الطقس غائم جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. 21 درجة مئوية في روما مع غيوم متفرقة. وفي مدريد أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية.
1: هل سيكون القرن 21 أمريكياً أو صينياً؟
2: خبر وتحليل بقلم وصوت هشام ملحم.
4: الحقيقة الساطعة التي كشفتها قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ هي أن الولايات المتحدة قد فقدت نفوذها على الصين. السنة الماضية فرض الرئيس ترامب حظراً عملياً على الصين حين رفع الرسوم الجمركية إلى 145% على معظم البضائع الصينية، وردت الصين برفع رسومها الجمركية إلى 125%. لاحقاً تم الاتفاق على تخفيض الرسوم المتبادلة إلى 10%. بعد أن أدت الحرب التجارية بين البلدين إلى وقف صادرات الصين من المعادن النادرة الضرورية للصناعات المدنية والعسكرية الأمريكية، بحثت إدارة ترامب عن مخرج من الحرب في خطوة اعتبرتها الصين انتصارا لها. وبعد إخفاق الولايات المتحدة في إرغام إيران على فتح مضيق هرمز، ذهب ترامب إلى بكين متمنيا مساعدة الرئيس الصيني في إقناع إيران بفتح المضيق. الرئيس ترامب الذي كان يأمل بإنهاء الحرب انتصار واضح قبل زيارة الصين، سمح للحرب بفرض ظلالها على القمة ما أضعف من قوته التفاوضية، ولم تحقق القمة أي اختراقات سياسية أو اقتصادية وانتهت بالنتائج المتواضعة. لم تعد الصين ترى في المجتمع الأمريكي عناصر القوة التي كانت تجذبها وتقلقها في الوقت ذاته، مثل الاستقرار السياسي ومناعة النظام الديمقراطي والتقدم الاقتصادي والجامعات التي كانت تجذب آلاف الطلاب الصينيين. هذه الصورة الوردية للولايات المتحدة تغيرت جذريا مع بروز ظاهرة ترامب، ويشير الصينيون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الأصدقاء والخصوم معا والهجمات التي يشنها على الحلفاء من كندا ومرورا بأوروبا وانتهاء بأستراليا وسياساته العدائية ضد الهجرة وتقويضه للمؤسسات السياسية الشرعية مثل اجتياح أنصاره لمبنى الكابيتول، كل عوامل أكدت صحة رؤية الرئيس شي جين بينغ أن الصين هي القوة الصاعدة في العالم وأن الولايات المتحدة أمبراطورية في حالة تدهور. ولذلك لم يكن من المستغرب أن يضع الرئيس الصيني التنافس بين بلاده والولايات المتحدة في سياق تاريخي حين عاد إلى كتاب تاريخ الحرب البلوبونيسية التي استمرت بعقود بين مدينتي أثينا وسبارتا قبل أكثر من 2400 سنة، حين تساءل هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تخطي ما يسمى بفخ في السيسيديس وبناء نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى. وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد جراهام أليسون قد عمم هذه الصيغة حين أشار إلى أمثلة تاريخية عديدة حين تقوم قوة صاعدة بتهديد قوة مسيطرة السيطرة فإن الحرب تكون شبه حتمية بينهما، استنادا إلى ما قاله في السيسيس إن صعود أثينا والخوف الذي خلقته هذه الظاهرة جعلت الحرب حتمية بين المدينتين. لا أحد يعلم مسيرة كل من الصين والولايات المتحدة في العقود المقبلة، وما إذا كان التنافس بينهما سيبقى سلميا ويحدد ما إذا كان القرن 21 سيكون أمريكيا أو صينيا، أو سيؤدي إلى الوقوع في فخ السيسيديس مع ما يعنيه ذلك من مضاعفات حرب لم يشهد التاريخ مثلها.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة العرب اللندنية عنونت: إيران تحبس نبض المجتمع الدولي بشأن فرض ملكيتها لمضيق هرمز.
5: نعم رولا، ترى صحيفة العرب اللندنية أن إيران تعمل على جس نبض المجتمع الدولي واستطلاع مزاجه ومعرفة ردات فعل دوله داخل الإقليم وخارجه على محاولتها فرض هيمنتها الدائمة على مضيق هرمز الاستراتيجي وتحويله إلى ملكية دائمة لها. وسبق لطهران، تضيف الصحيفة، أن تلقت ردودا صارمة ومواقف رفض واضحة من دول المنطقة والعالم على ادعائها حق التصرف في المضيق. وأفادت الصحيفة أن دول خارجية معنية مباشرة بقضية المضيق شددت بأن الأخير معلم طبيعي لم تقم أي دولة بإنشائه على غرار قناة السويس أو قناة بنما، وبالتالي لا يحق لأي طرف ادعاء ملكيته والتصرف فيه وجني أي عوائد مالية غير مشروعة من فرض رسوم على المرور عبره.
1: نقرأ في صحيفة العرب الجديد: موسم الهجرة إلى دمشق.
5: يقول حسن أسود في صحيفة العرب الجديد أن دمشق تعاني من ضغط هائل في الانزياح السكاني. لم يكن هذا الأمر نشازا عن سيرة التطور العمراني في سوريا منذ تأسيسها دولة وطنية منتصف القرن الماضي بعد جلاء المستعمر الفرنسي. وتابع الكاتب أن المركزية الشديدة في أنظمة الحكم المتعاقبة لعبت دورا جوهريا في تشكيل الديمغرافية السورية، وكان السكان ينتقلون لحيث فرص الحياة الأفضل، وهذه الفرص كانت متاحة في العاصمة ومراكز المدن الكبرى مثل حلب وحمص بدرجة أقل. فميزة العاصمة، يقول الكاتب، أنها مركز وجود السلطات الرئيسية في الدولة، ففيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان والوزارات جميعها والمؤسسات والشركات الكبرى وغيرها من المواقع اتخاذ القرار. ليس هذا فحسب، بل لعبت المركزية دورا في تثبيت خدمات بعينها للمواطنين لا يمكنهم الحصول عليها إلا في العاصمة.
1: صحيفة اللواء اللبنانية تساءلت من جهتها: هل يستطيع ماكرون معاقبة ترامب على وقاحته؟
5: يقول جيرار ديب في صحيفة اللواء اللبنانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيسان الماضي سخر من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، زاعما أن زوجته بريجي تعاملت معه معاملة سيئة للغاية، وأتى ذلك ردا على دور باريس السلبي عبر رفضها المشاركة في عمليات عسكرية ضد إيران. وتابع الكاتب أنه ليست المرة الأولى التي يسخر ترامب من ماكرون، ففي ولايته الأولى غرد متهكما على إدارته للأزمات على موقع تويتر بعدما استغل المشاكل التي تواجهها بسبب الاحتجاجات الشعبية على الرسوم الإضافية التي كانت تسعى الحكومة الفرنسية لفرضها على مواطنيها. إن التباعد الفرنسي الأمريكي، يوضح الكاتب، بات علنا، وأن قضية مضيق هرمز وعدم السماح الفرنسي للمقاتلات الأمريكية عبور مجالها الجوي ليس موضوعا عرضيا، فالطلاق وقع بين طرفين، وما كان مستحيلا بالأمس أصبح اليوم ممكنا، لا بل مطلوبا. هذا ما يفسر للبعض المكوكية الدبلوماسية التي يقوم بها ماكرون الهادفة لتكريس الحضور الفرنسي وربما إلى تطويق النفوذ الأمريكي.
1: قمم بكين تضبط نبض العالم، عنوان في صحيفة الخليج الإماراتية.
5: أفادت افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية أن بعد اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته التاريخية إلى بكين، ما زال نظيره الصيني شي جين بينغ يستقطب الاهتمام، وسيستقبل بعد يومين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن النوادر أن تتعاقب لقاءات زعماء أعظم ثلاث دول في العالم إلا لأمور مهمة تتجاوز العلاقات الثنائية أو الثلاثية لتتصل بالقضايا والأزمات التي يعرفها العالم في الظرف الراهن. وأوضحت الافتتاحية أن استقطاب بكين لزعيمي أكبر قوتين عالميتين في أيام معدودة يعكس الوزن الجيوسياسي المتصاعد للصين كمركز ثقل في الدبلوماسية الدولية، ويحمل دلالات استراتيجية عميقة، كما يرسل إشارات إيجابية بأن هذه القوى العظمى قد جنحت إلى حل الخلافات بينها بالحوار والتواصل المباشر على مستوى القمة بين زعمائها، وهو ما قد يؤدي إلى انفراجات في أزمات كثيرة.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية.
1: روبرتاج مستجاب عبد الله من القاهرة.
6: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
7: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر. هذا شيء لم نراه في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية العادية.
6: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سببا في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
8: ما هي الخطبة ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر،
9: لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال ستة أشهر معرض للهدم، لا سيما أن أنا بفتح مجال الأهواء غير مقبول بأي حال من الأحوال.
6: في المقابل ترى حنان أن التعديلات الجديدة تمنح المرأة حقا قانونيا في مواجهة أي تضليل قد يسبق الزواج.
10: الفكرة في حد ذاتها جيدة أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين
1: نوتة عربية
10: يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر، بتبقى في الغالب في الفترة الأولى غالبا خلال العام الأول من الزواج.
6: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضا قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
11: لإيماني أولاً أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جداً، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جداً. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
6: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
12: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا، عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب وهي جدا أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
6: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولا، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.

0: مجدد تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: بعد لحظات سنكون مع موجز إخباري وهو من تقديم زميلنا نجوى بن مبارك، وبعد الموجز النشرة الاقتصادية مع المراسل الاقتصادي لمونتي كارلو الدولي في منطقة الخليج زياد الطحش.
0: يلي ذلك مباشرة أخبار الاستهلاك والتسوق معك يا رضا.
1: وفيها رولا دعوة قضائية ضد شركة أمازون بسبب رسوم ترامب الجمركية، وحظر هندي لصادرات السكر يثير قلق الأسواق العالمية.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن نهائي كأس إنجلترا، ختام الموسم في ألمانيا وفرنسا، يحدثنا أيضا عن آخر الجولات في إيطاليا وإسبانيا، ويختم النشرة مع كرة المضرب، ثم نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم،
1: ونختم هذه الساعة مع أعراب الحدود إبراهيم حزبون.
0: ابقوا معنا.
2: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-463-4898-95. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. ابتداء من 18 من أيار مايو، تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولان غاروس للتنس في باريس. 3 أسابيع حافلة بالإثارة والتشويق والتحليلات مباشرة من قلب المباريات في فترتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
0: موجز إخباري جديد أعدته وتقدمه نجوى بن بارك، تفضلي.
3: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وأكد رئيس لجنة الأمن القومية في البرلمان الإيراني أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا بينها الصين واليابان وباكستان من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انذارا شديد اللاجئ إلى طهران، مؤكدا نفاذ صبر واشنطن، كاشفا عن توافق أمريكي صيني حاسم يرفض حيازة طهران للسلاح النووي ويشترط إعادة فتح المضيق بالكامل. وفي تصريحات للقناة الفرنسية بيفام قال ترامب إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، وأضاف أنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. إلى ذلك أفاد الإعلام الإيراني بأن وزير الداخلية الباكستانية وصل إلى طهران أمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هش لإطلاق النار. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، قال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن. في المقابل أفاد حزب الله بأنه استهدف ثكنة في شمال إسرائيل بسرب من المسيرات الانقضاضية بعدما أعلن تنفيذ عمليات في جنوب لبنان ضد القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق قرب الحدود بين البلدين. أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات USS جيرالد فورد التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى الولايات المتحدة أمس بعد فترة انتشار دامت 326 يوما. يزور وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا غدا الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين إلى قضايا حساسة، ولا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. أعلن ويس ستريتينغ الذي استقال هذا الأسبوع من منصب وزير الصحة البريطاني أنه ينوي الترشح لرئاسة حزب العمال لمحاولة إزاحة رئيس الوزراء كير ستارمر إثر تراجع شعبية الحزب وتكبده نتائج كارثية في الانتخابات المحلية. تعهد قاضي فرنسي التحقيق في شكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول. نهاية هذا الموجز الإخباري.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
4: بورصة مسقط تترقب أكبر طرح خليجي للأسهم منذ اندلاع الحرب. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. ما تفاصيل الطرح الجديد في مسقط زياد؟ وهل سيجذب المستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية؟
5: بورصة مسقط تترقب طرحا عاما أوليا للشركة العمانية الهندية للسماد في صفقة يتوقع أن تكون من بين أكبر الاكتتابات في المنطقة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. تستهدف هذه الشركة
4: عربية
5: لا يقل عن 2.5 مليار دولار ضمن خطة لطرح نحو 25% من أسهمها للاكتتاب العام في خطوة من المتوقع أن تدر مئات الملايين من الدولارات على الشركة. تعود ملكياتها بنسبة 50% إلى جهاز الاستثمار العماني، فيما تتوزع الحصة المتبقية بالتساوي بين شركتين هنديتين. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بورصة مسقط أداء قويا، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي بنحو 40% منذ بداية العام، مدعوما بتوقعات انضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة. كما ينظر إلى هذه الصفقة باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز برنامج الخصخصة في سلطنة عمان. ورغم الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليا، يتوقع أن يحظى الطرح باهتمام المستثمرين في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا نتيجة التوترات الإقليمية وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز. في هذا السياق قد يشكل نجاح الطرح العام دفعة قوية لبورصة مسقط، ويسهم أيضا في استعادة الزخم لسوق الاكتتابات العامة في الخليج والتي شهدت تباطؤا خلال الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تعيشها المنطقة.
4: في موضوع آخر زياد، صراع الشرق الأوسط يستنزف الاحتياطات الأجنبية في آسيا. إلى أي مدى يهدد هذا الصراع احتياطات النقد الأجنبي للدول الأسيوية؟
5: في الحقيقة كلما زادت المخاطر الجيوسياسية في الخليج وارتفعت أسعار النفط، تضطر الاقتصادات الأسيوية المستوردة للطاقة إلى السحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي لحماية عملاتها وتمويل وارداتها الحيوية. في هذا السياق تكثف البنوك المركزية في آسيا التدخل في أسواق الصرف الأجنبي مع تدهور أفاق النمو وارتفاع تكاليف الطاقة. الفلبين تصدرت قائمة الدول المتضررة مع تراجع احتياطياتها بنسبة 8.1% منذ بدء الحرب إلى 104 مليارات دولار. كما انخفضت احتياطيات الهند بنسبة 5.2% إلى 691 مليار دولار، فيما تراجع احتياطيات إندونيسيا بنحو 4% إلى 146 مليار دولار. هذه التطورات دفعت عددا من الدول الآسيوية لاتخاذ عدة إجراءات لحماية عملاتها، من بينها التدخل في أسواق الصرف في إندونيسيا ورفع أسعار الفائدة في الفلبين وتقييد المضاربات في الهند. كما لجأت نيودلهي إلى رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب للحد من الطلب على المعدن المقوم بالدولار، وهي خطوة انعكست سلبا على حركة التجارة مع إمارة دبي التي تعد أحد أبرز مراكز إعادة تصدير الذهب إلى السوق الهندية. استنزاف الاحتياطيات الأجنبية في هذه الدول يضيف مزيدا من الأدلة على أن آسيا كانت من بين أكبر المتضررين من صراع الشرق الأوسط نتيجة اعتمادها الكبير على واردات الطاقة من المنطقة.
4: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا دعوى قضائية ضد أمازون بسبب رسوم ترامب الجمركية.
1: نعم رولا، رفع مستهلكون في الولايات المتحدة دعوى جماعية ضد شركة أمازون متهمين إياها بتحصيل زيادات غير قانونية على منتجات مستوردة بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتقول الدعوى التي قدمت أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل، تقول إن أمازون رفعت أسعار عدد كبير من السلع لتحميل المستهلكين كلفة الرسوم الجمركية، ثم احتفظت بالأموال حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا والذي اعتبر تلك الرسوم غير قانونية.
0: ولماذا تواجه أمازون انتقادات واسعة؟
1: لأن ألف الشركات الأمريكية رولا بدأت بعد الحكم القضائي بالمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة، بينما لم تتحرك أمازون لاستعادة الأموال أو إعادة الفروقات إلى المستهلكين، وهو ما اعتبره مقدمو الدعوة إثراء غير مشروع وانتهاكا لقوانين حماية المستهلك. وتشير الدعوة إلى أن أمازون استخدمت أموال المستهلكين للحفاظ على علاقاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية وفق ما ورد في نص الشكوى القضائية.
0: الموضوع الثاني يتعلق رضا بحظر هندي لصادرات السكر، ما يثير قلق الأسواق العالمية.
1: أثار قرار الهند بحظر صادرات السكر حتى نهاية سبتمبر المقبل أثار مخاوف واسعة في أسواق الغذاء والطاقة وسط تحذيرات من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أن الهند تعد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم وأحد أبرز المصدرين المؤثرين في السوق الدولية. وجاء القرار بعد خفض توقعات إنتاج السكر في الموسم الحالي إلى نحو 32 مليون طن بالتزامن مع مخاوف من تأثير ظاهرة النينيو على معدلات الأمطار والمحاصيل الزراعية.
0: ولكن لماذا يثير قرار الهند كل هذا القلق؟
1: لأن سوق السكر رولا لم يعد مرتبطا بالاستهلاك الغذائي فقط، بل أصبح جزءا مهما من قطاع الطاقة، إذ يستخدم قصب السكر في إنتاج الوقود الحيوي، ما يعني أن أي نقص في الإمدادات قد ينعكس على أسعار الغذاء والطاقة أيضا.
2: النشرة الرياضية.
0: نهائي كأس إنجلترا، ختام الموسم في ألمانيا وفرنسا وآخر الجولات في إيطاليا وإسبانيا.
1: نتعرف على كل هذا معك صدام صديق. صباح الخير.
6: صباح الخير. البداية بكأس إنجلترا، عرق بطولة كرة القدم وتتويج مانشستر سيتي بلقب الثامن بعد الفوز في نهائي ويمبلي على تشيلسي بهدف وحيد للغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة 72 بكرة بالكعب، مانحا فريقه اللقب الثاني في الموسم بعد كأس الرابطة الإنجليزية. ويأمل السيتي في التتويج بثلاثية مع بقاء مباراتين على نهاية الموسم وابتعاد فارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال. السيتي ولقب ثالث في كأس إنجلترا رفقة مدرب بيب غوارديولا الإسباني لعب المباراة الخامسة النهائية على التوالي محققا لقب 20 له مع النادي الإنجليزي في 10 أعوام. تشيلسي من جهته يقترب من إنهاء موسم مخيب مع ابتعاده عن التتويج المحلي منذ قرابة 8 أعوام، وتشير التقارير لتوصل النادي إلى اتفاق مع المدرب الإسباني تشابي ألونزو لتولي مهام التدريب في الفريق الموسم المقبل. صاحب 44 عاما بلا نادي منذ إقالته كانون 2 يناير من تدريب ريال مدريد الإسباني بعد 18 أشهر، وسيصبح ألونزو الذي توج مع ليفركوزين الألماني بلقب الدوري في 2023-24 سادس مدرب للنادي الإنجليزي منذ انتقاله إلى مجموعة بلوكو بقيادة الأمريكي تود بويلي. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جولة الأسبوع 37 قبل الأخير، أبرز المواجهات اليوم: نزول الوسام 18 ضيفا على 13 نيوكاسل، الوسام يتأخر نقطتين عن توتنهام سبير 17 الذي يلعب الثلاثاء على أرض تشيلسي، مان يونايتد 3 مع فورست 16، ليدز في مواجهة برايتون، أرسنال يستقبل بيرلي غدا قبل أن ينزل ضيفا على كريستال بالاس. على أرسنال الفوز في آخر مباراتين لتحقيق اللقب الأول في الدوري منذ أكثر من 22 عاما. أرسنال يخوض كذلك نهائي أبطال أوروبا في مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسية 30 في هذا الشهر.
7: نوتة أريبيا
6: كرة القدم، ختام الموسم الجولة 34 مع احتفال بايرن ميونخ باللقب 35 القياسي بالأمس بالفوز بخماسية على ضيف كولون مع ثلاثية هاتريك لنجم الفريق الإنجليزي هاري كين الذي عزز صدارته للهدافين بالهدف 36، فيما عزز بايرن رقمه التهديفي القياسي ب 122 هدفا في الموسم. من جهته انتزع شوتغارت بطاقة المركز الرابع الأخيرة المؤهلة إلى دوري الأبطال، فيما يشارك كوفنهايم وليفركوزين في الدوري الأوروبي وهبوط هايندنهايم وسان باولي. في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ختم الموسم مع الجولة 34 والأخيرة اليوم، حيث يستعد حامل لقب باريس سان جيرمان من أجل الاحتفال على أرض الغريم باريس اف سي في لقاء قائد ديربي البي اس جي توج باللقب الخامس على التوالي، الرابع عشر القياسي. لانس الثاني ضمن المشاركة في دوري الأبطال ب 67 نقطة، فيما يدخل ليل الثالث ب 61 نقطة، المنافس على بطاقة التأهل المباشر إلى دوري الأبطال رفقة ليون صاحب 60 نقطة ورين صاحب 59 نقطة. ليل على أرضي أمام أوكسير، ليون على أرضي في مواجهة لانس، وينزل رين ضيفا على مارسيليا السادس. في إسبانيا البطولة حسم لقب برشلونة الذي احتفى باللقب من الأبرز اليوم في الجولة قبل الأخيرة، مواجهة أتلتيكو مدريد الرابع لجيرونا، فيريال الثالث مع فايكانو صراع الهبوط، جيرونا ب 40 نقطة، ألافيس ب 40 نقطة مع أوفييدو، إلتشي ب 39 نقطة في المركز السابع عشر مع ختافي السابع، مايوركا ب 39 نقطة أيضا على أرض ليفانتي بذات الرسم النقاط الكبيران، ريال مدريد ثاني ترتيب العام على أرض إشبيلية، وبرشلونة أرضي مع بيتيس الخامس. البرشلونة الأمس عن رحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم بعد 4 مواسم حقق فيها لقب الدوري في 3 مناسبات وسجل 119 هدفا. في إيطاليا جولة الأسبوع قبل الأخير حيث يستعيد إنتر ميلان الاحتفال باللقب 21 ويلتقي على أرضي بفيرونا، نابولي الثاني ب 70 نقطة في مواجهة بيزا، يوفنتوس الثالث ب 68 نقطة في مواجهة فيورنتينا، ميلان الرابع ب 67 نقطة مع جنوا، وروما الخامس ب 67 نقطة أيضا مع لاتسيو في الديربي. في آسيا تتويج جامبا أوساكا الياباني بلقب أبطال آسيا الثاني للأندية بعد إسقاطه للنصر السعودي على أرضي بهدف دون رد، مواجهة سجل فيها التركي دينيس أوميت الهدف في الدقيقة 30، ولم يفلح نجوم النصر بالقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطني جاو فيليكس والسنغالي ساديو ماني من هز شباك الضيوف، ويبقى بالتالي رونالدو من دون لقب كبير مع النصر مع بقاء فرصة التتويج بلقب الدوري في حالة الفوز في المواجهة الأخيرة على الضمك. في أفريقيا تتويج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية المرة الثانية في تاريخه بعد 2023، وذلك بعد الفوز إيابا على استاد القاهرة على الزمالك المصري بركلة ترجيح 8-7 بعد نهاية اللقاء على فوز الزمالك بهدف دون رد ليعادل نتيجة مباراة الذهاب. في ذهاب دور أبطال أفريقيا لكرة القدم ينزل الجيش الملكي المغربي ضيفا على ماميلودي سانداونز الأفريقي اليوم، مباراة الإياب الأحد المقبل الجيش يسعى إلى لقب ثاني في المسابقة بعد 1985. في كرة المضرب نهائي روما الماسترز 1000 نقطة بين الإيطالي نيك سينر المصنف الأول عالم والنرويجي كاسبر رود 25، الأوكرانية إلينا سيفوتيرينا حسمت لقب السيدات. بانتهت أخبار رياضة، إلى اللقاء.
1: السادسة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
0: إيران تقول إنها على تواصل مع دول أوروبية بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء غداة تمديد الهدنة. مسيرتان في لندن إحداهما لمناهضة الهجرة والأخرى لدعم الفلسطينيين. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا يزور الجزائر غدا. فوز بلغاريا بمسابقة أوروفيزيون للأغنية الأوروبية.
1: إلى المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد،
0: والعنوان قصة هلسنكي.
7: سؤال طرحته علي صديقتي منال منذ أيام ولم يغادرني منذ ذلك الحين. كنا نتحدث عن يارون، عن بيوت طفولتنا التي تهدم وتختفي كما لو أن هذه البلاد محكومة بأن تعيد موتها بالطريقة نفسها كل بضع سنوات. كنت قد أرسلت لها فيديو لجرافات تقتلع ما تبقى من حجارة وذكريات حين سألتني فجأة: هل تخيلت يوماً من كنت ستصبحين لو أنك ولدت في هلسنكي؟ ضحكت تقريباً من عبثية السؤال. لماذا هلسنكي تحديداً يا منال وهي مدينة لا تشبهنا بشيء؟ ما العلاقة بين امرأة جنوبية من يارون وبين عاصمة باردة في أقصى الشمال؟ أجابت: قرأت مؤخراً أن فنلندا هي أسعد بلد في العالم، فبدأت أتصفح حسابات فنلندية على مواقع التواصل. أردت أن أرى كيف يبدو البشر الذين يعيشون في أسعد مكان على وجه الأرض، كيف يكون شكل الإنسان الذي لم يعش حروبا متسلسلة، كيف يخطط للمستقبل، كيف يحب، كيف يشيخ من دون أن يشاهد عالمه ينهار على دفعات. ذكرني كلامها بتجربة عشتها العام الماضي خلال رحلة من بيروت إلى لندن. كنت أشاهد فيلما وثائقيا عن لبنان الخمسينيات والستينيات ذلك الزمن الذهبي الذي يحوله اللبنانيون كلما ضاق بهم الحاضر إلى أسطورة. ما شدني يوم ذاك لم يكن صور بيروت اللامعة، بل الوجوه المجهولة العابرة في الخلفية، أي اللبنانيون العاديون الذين مروا أمام الكاميرا من دون أن يعرفوا أن أحداً بعد عقود سيتوقف عند ملامحهم كما لو أنه يحدق في كائنات من كوكب آخر. رحت أتأملهم بإمعان، محاولة اكتشاف الفروقات بيننا وبينهم، وتساءلت كيف تعاش الحياة حين لا يكون الرعب خلفية ثابتة لكل شيء مثل ما هي حالنا. ماذا يحدث لشعب يعيش عقودا كاملة وجهازه العصبي في حالة طوارئ دائمة؟ ماذا يحدث له حين يصبح القلق جزءا من الكيمياء اليومية للجسد، حين يتحول الإكزوتانيل إلى ما يشبه الخبز والحليب؟ قلت شعب، لكن الحقيقة المؤلمة أننا لم نصبح شعبا، ليس بعد. نحن أفراد يعيشون معا داخل مساحة اسمها لبنان، مثل غرباء يتشاركون شقة متداعية لا وطنا. لكن ربما لطالما كنا هكذا، ربما الحروب المتلاحقة لم تغيرنا بل فقط نزعت عنا الأقنعة، ربما انهيار الدولة لم يصنع هشاشتنا بل هو فضحها فحسب. لهذا السبب أربكني كلام منال إلى هذا الحد، لأن السؤال الحقيقي ليس من كنا لنصبح لو ولدنا في هلسنكي. السؤال الأكثر رعبا هو الآتي: لو استيقظنا غدا داخل بيروت عادية هادئة مستقرة، هل سنعرف كيف نعيش فيها معا؟ جمانة حداد.

0: ضيف من قاعات التحرير وهو الأستاذ صالح محمد ماهر رئيس تحرير وكالة خبر الفلسطينية حول ذكرى النكبة.
1: حاورته سميرة والنبي.
2: في فقرة من قاعات التحرير أسعد باستضافة الإعلامي الفلسطيني الأستاذ صالح محمد ماهر النزلي رئيس وكالة خبر الفلسطينية في غزة وفي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. مرحبا بك أستاذ صالح النزلي في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
3: أهلا سميرة، أهلا بك وبجميع السادة المستمعين.
2: إذن أحيا الشعب الفلسطيني هذا العام ذكرى النكبة في ظروف الحرب والمعاناة المركبة التي يعاني منها الأهالي في قطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات من قبل المستوطنين، إضافة إلى مخططات الاستيطان. بداية حدثنا عن ظروف إحياء هذه الذكرى.
3: يعني ذكرى أن

0: بأكملها، يعني ذكرى النكبة لهذا العام، سواء في غزة التي تعرضت لحرب الإبادة أو في الضفة التي تتعرض يوميا لعمليات استيطان وعمليات اقتحام وطرد واعتداءات. كل هذه الأمور تصب في اتجاه نكبات متتالية يعيشها شعبنا الفلسطيني، وبالتالي يعني شعبنا الفلسطيني في غزة وفي أي وأينما تواجد يعني يرقب المفاوضات ويأمل من خلالها يعني الخروج بحل سياسي يعيد للشعب الحياة في غزة التي تدمرت بشكل كامل كما أسلفنا، ويريد أن تعود له حياته الطبيعية.
1: نعم، الإعلامي الفلسطيني الأستاذ صالح محمد ماهر النزلي، أنت رئيس تحرير وكالة خبر الفلسطينية في غزة وفي رام الله. نتوقف الآن عند الاستحقاقات السياسية التي تنتظر الشعب الفلسطيني رغم الحرب على قطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية المحتلة. نعم،
0: شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة يعني طواق لممارسة حياته الطبيعية، حيث نظم يعني قبل أسابيع انتخابات للبلدية، وكان يعني كانت نموذجا مصغرا للانتخابات، جرى تنظيمها فقط في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما تم تنظيمها في محافظات الضفة. يعني الإقبال والدافع الفلسطيني نحو إجراء هذه الانتخابات هو التأكيد على تمسك شعبنا بأرضه، سواء هنا في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس التي تشهد عمليات تهويد واقتحام بشكل ممنهج. وبالتالي يعني الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة يريد أن يعود لحياته الطبيعية، يريد ويرقب ما يجري من مفاوضات عن كثب، يعني ينتظر أن تعود له حياته الطبيعية وأن يمارس حقه في انتخاب قيادته وأن يتم إجراء انتخابات والخروج بحل سياسي ودخول اللجنة الإدارية التي يعني ما زالت إسرائيل تمنع إدخالها أو دخولها إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة. وبالتالي يعني نؤكد رغبة شعبنا بالتوصل إلى حل سياسي والعودة لحياته الطبيعية من خلال يعني اللجنة الإدارية لإدارة غزة التي ستحكم قطاع غزة بشكل يعني مؤقت، لحين يعني إصلاحات ستجرى على السلطة الفلسطينية لكي تحكم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مستقبلا. يعني على الأقل هذا ما يتم الإعلان عنه، أن شعبنا الفلسطيني يؤمن بحقه في أرضه ويؤمن بحقه في وطنه، وبالتالي يعني تواق وينتظر للحظة التي تتحقق فيها أمانيه بالحرية والاستقلال.
1: الإعلامي الفلسطيني الأستاذ صالح محمد ماهر النزلي، رئيس تحرير وكالة خبر الفلسطينية في غزة وفي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، كنت معنا مباشرة من غزة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
3: مستمرون في صباح مونتي كارلو الدولية، ونمر الآن إلى قصص حياتي،
4: وهي اليوم مع مراسلنا في العراق محمد طلال حول شاب بغدادي يهتم بالحيوانات ويكسب تعاطف الشارع العراقي.
5: من زاوية هادئة في بغداد يتوالى مواء القطط ونباح الكلاب، ما إن يعلو صوت وقع أقدام الشاب ميثاق العبيدي قاصداً محميته. أصوات الحيوانات هنا ليست ضجيجاً بل حكايات نجاة ترويها نظراتها. يقضي ميثاق كل وقته في محمياته الثلاث مع حيواناته التي وجدت فيه وطناً بعد عنف وتشريد.
6: قصتي بدت بإنقاذ الحيوانات، أنا من طفولتي أهلي ربوني وعلموني على حب الحيوانات والرحمة بهن، فصادفتني حالتين بالشارع،
4: نوتة عربية.
6: والأعظم والأهم من هذا، كل إنسان يمر بحياته بصدمات عاطفية تخلي لهذا الإنسان يفقد الثقة، يفقد الحب

0: لأنه شفت أنا بحياتي أنه بس الحيوان اللي يستاهل حبي وتضحياتي وتعبي واهتمامي ومصاريف، لأن هذا الحيوان ما يغدر بي، ما يخوني، ما يكسر ثقتي.
1: يجول ميثاق شوارع بغداد كل يوم، يراقب الأزقة ويتوقف قليلاً عند الأماكن المهجورة، وما إن تلتقط أذناه صوت حيوان يستغيث يفعل راداره ويشرع في البحث حتى يجده. ترجم هذا الشاب اسمه إلى ميثاق بينه وبين هذه الكائنات، حتى وصل عدد ما أنقذه إلى 700 حيوان توزعوا بين قطط معاقة وكلاب.
0: طبعا ما أحكي لكم كمية المصاريف، شهريا لا يقل عن 14-15 مليون من رواتب موظفين، من أنقاذ، من تكسيات، من عمليات، من فندقة حيوانات، من لقاحات، من أطعام الحيوانات. بس أكلهم آني كل 5 أيام ما يقارب 700-750 ألف آني مشتري أكل.
1: ما إن يفتح ميثاق باب الفضاء الصغير الذي صنعه حتى تهرع القطط وتتمسح به وتقف الكلاب على قائمتيها الخلفيتين فرحاً، يحاول جاهداً أن ينسي هذه الكائنات الضعيفة قصص العنف التي ما زالت على أجسادها وتوزعت بين فقع العيون وقطع الأطراف والحرق.
0: أصعب موقف واجهته في فترة يعني هن موقفين، قطة هي وأطفالها تترضع أطفالها بعدها مصغار وأليفة، أجي أحرقها، أذب عليها نفط وأحرقها. طبعا هاي الحالة موجودة ومبتورة إيديناتها اثنين هن عندي. والحالة الثانية ماكو إنسان عنده عقل يغتصب حيوان. هاي أصعب موقفين مريت بيهن.
1: ليس كل من ابتعد عن الناس وحيدا، فهنا وجد ميثاق عالما لا يعرف الفساد والسرقات والصفقات وبيع الأوطان، عالم كتبت فيه الرحمة ومنها بدأت الحكاية. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.

قدام فرحة بيك صغيري فرحتك فرحة العمر السعيد وحيد كبرت تسلم يا وحيدي مدى من ويت عايش جديدي بدي ايدك تحطها بايدي ورح بهديك افكار الرشيد.

عاملها معاملة زوجة وصديقة وصرحها بكل ساعة بالحقيقة. حبال الكذب يا بني.

0: عدوك علمه يا ملك
1: صديقك
0: صديقك قدر ما فيك اشعر مع رفيقك الله ينشلك ايام ضيقك لا ترضى ينام غيرك على حصيري وانت تنام على فرشي وسيري
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

الأشواق تغمر عيني.

يا ورحتنا اللي عندي كون يابا قبل العشاء بنطفي والجيت يكون نايمين وسراج يكون مطفية. مديت ايدي على الحبل

0: علي ومظن راب القصب فوق القصب شالية يلا يغيب القمر تسلمي
1: نوتة أريبيا.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلد.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: حنون الدوب حتى تعيش عبود وتربى بالهنا.
1: يا بني الجنة يا بني الجنة
0: وبضرب يحيى الصرع وبيطيب الجنة.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: أبي نوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى على الهدى.
2: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر ديلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتة أريبيا دوت كوم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نعم.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: زمان، شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان.
1: وكمان هي
2: يما تيقت الهدرة اللي قلو.
1: وكمان هي
3: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك.
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ما حد قبله ولا حد بعده.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ما لقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

امسك يا حلوة لفينا ويا قلبي على هجر دايب لفينا. وسألوني في مصر رايح.

مش رح بخلي بهالسما نجمي، مش رح بخلي بهالسما نجمي، رح اقطفن بالليل عالسكيت عالسكيت عالسكيت. مش رح

0: نوتة، نوتة عربية.
1: لو يفرشوا لا درب بيت زهور، لو يفرشوا لا درب بيت زهور، لو يحرقوا لا

ويلي.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: نوتا عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
3: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: يا أحلى منهم يا فرق عنهم
0: وكمان هيك.
2: قدر خير اللي قابلته واستحملته يا قلبي زمان
0: وكمان هيك.
3: أنا سي السعيد وكلامي هو اللي هيمشي
0: نوتة هيك. نوتة

نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تمشي يفيدهم، مش هسيب الغدر يخطف حد تاني من حبايبي. بلطو ابيض الملايكة، الملايكة اخدوا قلبي. نفسي لو بيدي اقدم الف ايد ويد تساعد، ياما قالوا ليا لا الف لا او الف واحد. هنزل عالمدينة عارفة حرقي فيها ايه الاجابة لكل حاجة كنت يوم عايز الفيها. هصبر عالمتاعب عارفة مهما بعد رجعك في يوم الارض اللي اتولدت فيها. رجعك دي الارض اللي

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Assalamu alaikum. Alaka!

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: نواصل ثم نواصل.
1: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية.

Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته
1: نوتة أريبيا.

الحب خان وجرى عليه ولا أقول لك لا.

0: Nu te aribia, nu te aribia, nu te aribia.
1: Hanu gorali, ya nana, ul.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: مش عايزك تشتم،

0: أريبيا.
1: نوتة عربية، مبروك الإذاعة وكل التوفيق، جوزيف عطيه.
2: نوتة أريبيا.
3: نوتة عربية
2: تستحق السماع.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: من يوم اللي حبيت ليلي صار يطول، من يوم اللي حبيت قلبي صار يقول هي وحدة، هي حبة، هي على طول.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

NotaAribia.com. Nota Arabia بتحكي لختك.